0: بالي بس لك بس غير جوه سفاري هو دولار ولا تبى سلام من مشكلة شو الورقة؟
1: تاسفاري كتوبة توما توبة برنامجنا يدايرة مشي ركدة هذا كتيرة.
0: ما هو ما هو ما هو كذا لامع ولا تيجي كذا ولا ما دور ولا.
1: مندی وتا

0: وعليكم السلام كل سيد تكو سلام تطريق كيما لكو سلام تعيد مبارك قربان مبارك
1: خيروي خيروي مدى صونا كون
0: ما الوان تقال خلينا في ملازم جوكان دار فرديسي
1: وا ملازم حسين كيمي علي
0: سنيو دي سيك تا سيد خريوتي
1: عيد مبارك ووي قربان يارشا مبارك ووي
0: خيروي تكو مبارك ووي كيمي علي جي
1: خير شكرا تكو خناو